اسمع هاد الاغنيه عجبتني على خاطرش غني محمي لانو وديدين ونحبهم بزاف واغنيه شابه بشابه شابه بزاف بزاف وش راح نقول لكم بارك الله فيكم هالمرسوعه هذه.